ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት ምርብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናይ ልሙዕለት 16 ግንቦት 2016 ዓመተ ምሕረት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መንበር 14 መራ ፍጻሜታት ምስጢረ ሜሮን ንኽቕበሉ ዝሰናዶ ዘለዉ ካብ ሜትሮፖሊሳዊ ርእሰ ሰባኻታት ጀኖባ ዝመፁ መቕመናን ናይ ጳጳሳት ጉዳይ ዝከታተል ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕላይ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ጳጳስ ፊሊፖ ያኖነ ናይ ቅዱስቲ መንበር ና ፀሓፍ ነበር ካርዲናል ተርችዝዮ በርቶነ ኣብ ስፓይና ናይ ሰባኻ ካህናት ተቋም ፕራዶ ላዕለዋይ ጠቕላላ ሓለቓ ኣባ ዲየጎ ማርቲን ፔይናስ ኣብ ብራዚል ጳጳስ ናይ ሰባኻ ባቱሪተ ሊቀ ጳጳሳት ሉዊስ ጎንዛጋ ሲልቫ ፓፔኡ ኣብ ሜክሲኮ ናይ ቅዱስ መንበር ሓውርያሉ ኦኽ ናይ ሰርታ ስዩም ሊቀ ጳጳሳት ጆሴፍ ስፒተሪ ኣብ ኢጣልያ ናይ ዝተፈላለዩ ኣባይቲ ባንክ ተቋም ሓለፍትን ሰራሕተናታትን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ናይ ልሙዕለት 16 ግንቦት 2016 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈናዋና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቶሪኖ ሰሜናዊት ከተማ ኢጣልያ ዝካየድ ኣህጉራዊ መርኢት መጻሕፍቲ ዕለት 14 ግንቦት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብምክንያት መዓልቲ ምሕዝነት ቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ናብ ናይ ምስሊ ቅብጣዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ተዋድሮስ ዳግማዊ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ኢጣልያ ርእሰ ሰባኻታት ጀኖቫን ዝመፁ ንሚስጢረ ሜሮን ዝሰናዶ ዘሎ መንእስያት ተቐቢሎም ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ጳጳሳት ሃገረ ፓኪስታን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘካየድዎ ርክብ ኣህጉራዊ ዋዕላ ብዛዕባ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኡርባንያኖም ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዕቡ እውን ኣብ ነፍሶ ከፍ ቀዳም ብናሆም ጳውሎስ ዝቐርብ መደበ መንእስያት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ብዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍሬዝግን ንቅድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወነ ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን ኣብ ቶሪኖ ሰሜናዊት ከተማ ኢጣልያ ዝካየድ ኣህጉራዊ መርኢት መጻሕፍቲ ዕለት 14 ግንቦት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ስነ ጽሑፍ ሰብኣዊ ክብርን ሰላምን ሕውነትን ከስፍሕ ከም ዘለዎ ደጊሞም ብምሕባር ቆልዑ ብፍላይ ኣብ መንጎ ራዕዲ ውግእን ከምኡ እውን ቁሪ ዘይምግዳስ ንዓለም ተስፋ ዘቕርቡ ምዃኖም ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ንኽብሪ ነፍሶ ከፍ ሰብ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝሕግዝ ከምኡ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ቤተ ምህርቲ ሕውነትን ሰላምን ዝቕየር ጽሑፋት የድሊ እንክብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ካብ ዕለት 14 ክሳብ ዕለት 18 ግንቦት ኣብ ቶሪኖ ሰሜናዊት ከተማ ኢጣልያ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣጉራዊ መርኢት መጻሕፍቲ ናይ ቅዱስቲ መንበራና ጸሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ብይብጻሕ ናብ ናይታ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ካርዲናል ሮበርቶ ሬፖለ ኣብ ዘመሓላልፎ ናይ ቴሌግራሞ መልእኽቲ ክኸውን እንከሎ ዕለት 14 ግንቦት ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ትምርኢት ብናይ ትምርኢት ዋና ሓላፊ ክምተነበን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዚ ሕታም እዚ ካብቲ ደራሲት ኤልሳ ሞራንተ ዝፀሓፈቶ ብህፃናት ዝድሓነ ዓለም ዝብል ድርሰታ ዝተወስደ ቃል መርሒ ብምግባሩ ኣዘኻኺሮም ነዚ ኣርእስቲ እዚ ኣገዳስን እዋናውን እዩ እንክብሉ ከም ዘጉልሑ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብቲ ብዘስካሓክሕ ውግእን ብቁሪ ዘይምግዳስን እተሓነቐ ዝመስል እዋን ቆልዑ ንዓለም ብሓድሽ ኣዕንቲ ናይ ምርኣይ ብዘለዎም ተፈጥራዊ ክእለቶም ኣብ ሕብረተሰብ ብርሃነ ተስፋ የብርሁ እንክብሉ ኣስሚሮም እዚ ፍጻመ እዚ ብዛዕባ ኣገዳስነት ናይ ዘተን ስምምዕን ባህልን መድንፋዕ ሓድሽ ግንዛቤ ከላዓዕል ተስፋ ከም ዘለዎ ዎም ብምምልካት መልእኽቶም ከምዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ምርኢት ቤት ማሕተም ሃገረ ቫቲካን ንዝኽሪ መበል 100 ዓመት ቅዋሚኡ ብዘቃልሕ ውዳበ ይሳተፈ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ቅዱስ ኣቦና ንባብ ንኣእምሮ ይምግቦ ንኣእምሮ ቅንዑን ሓናፅን ግቡኡን ስነ ነቐፌታ ንኸማዕበል ይሕግዝ ከምኡ እውን ካብ ፀንፈይናነትን ርእየተ ዓለምን ዘቕርቦ ኣቋረፂ መገድታት ይከላኸል ቢሎም ብተወሳኺ እውን ኩሉ ሰብ መፅሕፍቲ ከነብብን ነዚ ልምዲ ዝኸማዕብልን ተላብዮም መፅሓፍ ምንባብ ነቲ ደረቕ ኣተሓሳስባን ንክውንነት ዝቕንስን ዕፁ ኣተሓሳስባ ፍቱን መድሓኒት እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን የመላኽት።
رساليكان باباسات اليوم مبل عصر تربعته بمعنات محلت محزنات قبطاويانين كاتوليكاويانين ابناي مصري قبطاوي ترتلوكسات بيتا كريستيان باترياركة دروس داقماوي ابزم حلالو فما الاختي وانجلن مقواجن سلامن مسفانن زلوان حبر اوح حلافنت داقيمون بمرققات كلتين ابيتا كريستيان بحبرنا بملو وهدات قبرو قعزو كقطلا كمزة تبعب عزينا فاتيكان افليتو رساليكان باباسات اليوم مبل عصر تربعته ملو حدنت كريستيان حق شتوت راي زيكونس ابزينتين عالم زساقيا زلو قجتات بفلاي اب معقلاي مبراق زلو زبتاتن قجتات اب قمت بمقتاو هسوس عدلاي مخانو استبهيلم اب زوقئن مقم معان زملو مواقل زيادة تنعو ايكو منعاوي توفاينت عدلاي مخانو لنعي مصري قبطاوي ترترق سايت بيتا كريستيان باتريارك توادرس داقماوي اب معل تسنبل منبر باتريارك مصري قدوس ماركوس تتحايزو زكار معل تمحزنت قبطاوي ترترقسات بيتا كريستيان كاتوليكايت بيتا كريستيان مخنيات اب زم حلالفو مال اخت بمملكات اتنايتن قلت ابيتا كريستيان زته اب امنتن لقسن تمسرت ميت نمسقار زخون يخون انقفاتاتن مسقار اب مونغو قبطاويتن كاتوليكاويتن ابيتا كريستيان معل تعركنتن مبعال حدش دراخن مهاب اب زقبر دليت زتا كورو مخوانو اقليحهم اتمييت بفلاي ابتي ازيو شقرز مولو معكلاي مبراقه وانجلن مقواجن سلام من أركنا نمدن فاعة حبروا حلفنة مهلا وزحبر إيو كم زبالو نايك دست مانبر زينان كفل محتم المقلسي أفليتو رساليكان باباسات اليوم مبل عصر تربعته ناب إبتاوي ترتروكساوي تبيتا كريستيان باترياارك توادروس داك مواب زم حلال فوما الأختي اتناي كاتوليكاوي تنك إبتاوي ترتروكساوي تبيتا كريستيان مصري مع التمحزنات كابتاناي مصري إبتاوي ترتروكساوي تبيتا كريستيان باترياارك زتباكسن تاني حدما ألت عصر تسرستا قنبوت كلتشان عصر تسرستا عمد محرات برساليكان باباسات فرانشيسكو كابزم الرسو دحري خلت ورحي تقبل نترخي بوزق الزلو مخوانو الزقاقيرم تحساب دحري اتي عبشعن 1973 عمتا محرات عب مونغو باولو شادشاين شنودا سالساين زدقايدة بناي حبار اواج سنة كريستوس ممعز تزازم تاريخا وركب مبل 4 عمت نمزكار زامتا اون منبارو زينا فاتيكان بمزققار باترياارك توادروس داقماون رساليكان باباسات فرانشيسكون نحر 10 عمتا بور حق مبوت كلتشعن عمتا محرات اندقنا كم التراخبون فلما ابقرعات كدوس بيتروس رسالي كان باباسات فرانشيسكو بزلقسوني على تربو حفشا استمرو تمرتا كريستوس نسبحيتو ابحريو منبرز دخايدة نتنعي كدوس قربانا وحدنات تسفان من رقاقات نتوم اب كلتشحن عصر تحموشتان عمتا محرات اب قم بحر الليبيا بداعش زتسيف وحسران حالي نسماع اتاتك ابتاوي تورتوركسويت بيتا كريستيان نمزكار كم التراخبون حجي اتوم حسران حالي نسماع اتات كريستيان اب مانغو منبرة قدوس بيتروس منبرة قدوس ماركوسن كمملكة منفسه حبرات أبرما والسنة دي سماعتات أسماتهم سفيرو يركب بازخم زير ساليكان باباسات اليون مبل عصر تربعته نزي بفقور قدمي أمزنا برور ساليكان باباسات فرانشيسكو زدابك قسا كبور توفيت مع التمحزنات كبطاويانن كاتوليكاويانن متسنبال كقدسلن أزبع عالزنتي بحلوف مفللاين زي مرددائن بحدش عركستالي ناي حبر قعزو حدش درخيت كهبو أبزم حلالو فما الأخت تلابيهم علمنا بزوح قجتات بفلاي مع كلاي مبراقة أب اتساقي لزلا اوان كريستيان كابزخون اوان العلي مروع حدنت نخهلوهم كتصحرو اللوهم منتي مسفن سلام بحبارك المسكر قوم أب مقبارنا أب حيال أما لدنتن أبنتن نايتم بسم كريستوس تساقيو معليا زيبلوم سماعتات كنت أمامن نقل إنا كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات الليون سنبت ألت عصر تقنبوت في الكمحالتي أب قعد كدوس بيتروس دهرس ألوت نقصت السماعي نناي كلتي أنا بيتا كريستيان معلت محزنت أفليتو دقيمون بمرققات نتي قدمي أم أب إيطاليا كتما فينيتسيا أب سركب بازيريكا كدوس ماركوس مس بزحات قبطاويان باباساتن كاهناتن مسوات قداسين زعرقو باترياارك توادروس داقماوي حونتو السلامتا كم زمحالا لوفوز الزخاخر زينا فاتيكان أسعيبو كلتيوم مراحت حيمانوت باقال قنازي تراخبو اونن تخونو ناي مصري قبطاوي ترتروكسايت بيتا كريستيان باترياارك توادروس داقماوي رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته أبا كلتشان سران حموشتان عمدا محرات دحرم مراتهم ناي حقو اسم الأختي أم حلاليفهم كم زنابرون بس
እውን ከም እተረኻኸቡን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን እቲ ናይ ዕርክነት ጉዕዞና ናብ ፍጹም ሓድነት ክርስቶስ ክመርሓና ተሰብ ብምግባር ምእመናን ምእንቲ እታ ፍቕርቲ ቅብጣዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ክጽልዩ ዓዲሞም እውን ከም ዝነበሩን ኣብቲ ዕለት 4 ግንቦት ዝኸተምዎ ዓርቢ ዕለት 15 ግንቦት ወግዓዊ ዝኾነ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብቲ ዕርክነት ዝብል ኣምር ብምትኳር ንዚ ተስፋ እዚ ደጊሞም ድሕሪ ምረግጋጽ ንክርስቲያን እዚ ዘይንጹር ስምዒት ኣይኮነን እዚ ድማ ኣብ ማእከል ህይወትናን እምነትናን እዩ ጐይታና በዕሉ ኣዕሩኽ ኢሉ ይጽዋዓና ምእንቲ ብጻይካ ግዛእ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ካብ ምሃብ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን እንክብል ይምህረና ስለዚ ነቲ ክርስቶስ ምሳና ዘለዎ ዕርክነት ብምውሳድ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣብያተ ክርስቲያንን ዘሎ ዕርክነት ክነደልድሎን ብዛዕባ መለኮታዊ ፍቕሪ ንኩሉ ፍጥረት ሰብ ብሓባር ክንምስክር ክንቅጽልን እንኽእል ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ በዚ መንፈስ እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሉ መበል 14 እቲ ካብ 223 ዓመተ ምሕረት ኣትሒዙ ኣዝዩ ፍረ ዘለዎ ቴዎሎጊያዊ ምይይጥ ዘዳለወ ኣጉራዊ ሓባራዊ ሽማግለ ቴዎሎጊያ ዘተ ኣብ መንጎ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ምብራቃውያን ኦርቶዶክሳውያን ኣብ ቤተ ክርስቲያንን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ቴዎሎጊያዊ ምርድዳእ ዘንጸባረቐ 3 ሰነዳት ምስ ኩለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምብራቃውያን ኦርቶዶክሳውያን ስድራ ቤት ብእተኸኣለ መጠን ቀልጢፉ ነቲ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ዝብል ክርስቶስ ዝጸለዮ ጸሎት ምላሽ ንምሃብ ዕዮኡ ክጅምር ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዮን ብተመሳሳሊ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 225 ዓመተ ምሕረት ኣብ ገዳም ቅዱስ ቢሾይ ዋዲ ዕል ናጥሩን ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ ዓለምለኻዊ ጉባኤ እምነትን ስርዓትን ሓያሉ ካቶሊካውያን ልኡኻት ሓዊሱ ተሳተፍቲ ብምእንጋዳ ንቅብጣዊት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣመስጊኖም ከምኡ እውን ንመበል 1700 ዓመት ዝኽሪ ቀዳማይ እቁሜናዊ ጉባኤ ኒቅያ ዝግበር ኣስተንትኖ ናብቲ ጭቡጥ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ንምብፃሕ ዘሎና ድሌት ከመባ ሓድሽ ከበራብር እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ኣብ እምነት ንቅያ እናኣምነሉ ሓደ ጥምቀት ዝተሰረተ ሓድነት ክንበፅሖ ኢና ዝብል እምነት ኣሎና ምእንቲ እዚ ካብ ልቢ እጽሊ ከም ዝበሉ ዘዘኻኽረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ቅዱስነቶም ንበዓለ ጴንጠቆስጠ እናጠመቱ ንቅብጣውያንን ካቶሊካውያንን ኣብ ናይ ሓባር ንግደትና ብዓቅን ፍቕርን ናብ ምሉእ ሓድነት ክመርሖን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘማዕቐቡ ይሕብር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሉ መበል 14 ካብ ኢጣልያ ርእሰ ሰባኻታት ጀኖቫ ንዝመፁ መንእሰያት ኣብ ሃገረ

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ቅዱስ ኣቦና ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘካፈልዎ ኣስተምህሮን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ሰንበት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ጸሎቶ ንግሥተ ሰማይ ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለኣለምን ብዘይ ቅድመ ኹነትን ከም ዘፍቀረናን እታ ንዓና ዘላቶ ፍቕሪ ንኻልኦት ከነፍቅር ከም እትድርኸልናን ኣዘኻኺሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 10 ግንቦት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝለገሱ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ጐይታ ኣብ ፈተናታት ሕይወት ንበይንና ኣይሓድገናን እዩ ክብሉ ንምእመናን ኣረጋገጹሎም። ቅዱስ ኣቦና ነቲ ኣብ ዘመነ ፋሲካ ኣብ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ጸሎት ኦንግሥተ ሰማይ ቅድሚ ምድጋሞም ብዛዕባ እቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ መወዳእታ ድራር ንደቀ መዛሙርቱ እተፍቅሩኒ እንተ ደኣ ኮንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ንዝበሎም ቃል ጠቒሶም ኣስተንተኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ኣስተንትኖኦም እዚ መግለጽ እዚ ጽድቅናን ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ቅድመ ኹነት ጌርና ብምሕሳብ ንትእዛዛቱ ስለ እንሕልዎ ከም እተፈቕርና ጌርና ካብ እናሓስቦ ጊጉይ መረዳእታ ሓራ የውፃኣና እዩ በሉ። ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ንጽድቅና መሰረት ዝኸውን በሉ። ከምቲ ክርስቶስ ንዓለም ዝገለጾ ነቲ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ኣፍልጦ ክንህበሉን ከለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ትእዛዛቱ ብሓቂ ክንሕሉ ንርከብ ኢና ብምባል ቃላት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክብርን ዝምድናን ንምእታው ዝቐረበ ጻውዒት ደኣ እምበር ናይ ጸለመ ወይ ናይ ምጥርጣር መጠንቀቕታ ኣይኮነን ብምባል ገሊጾም። ብልክዕ ድማ በዚ ምኽንያት እዚ ከምቲ ጐይታ ዘፍቀረና ንሕና እውን ሓድሕድና ክንፋቐር ይእዝዘና ኣሎ ክብሉ ቅዱስ ኣቦና ኣመልኪቶም። ቅዱስነቶም ኣስዒቦም ፍቕሪ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ፍቕሪ እዩ ዘፍሪ ብምባል እውን ኣጉልሑ። ክርስቶስ ባዕሉ መለክዕን ምሳሌን ናይ ሓቀኛ ፍቕሪ እዩ። ናይቲ ንዘለኣለም እሙንን ንጹሕን ዝኾነ ከምኡ እውን ቅድሚ ኹነት ዘይብሉ ፍቕሪ እዩ በሉ። ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ከነፍቅር ንኽእል ኢና። ንኣምላኽ ብሓቂ ምስ ነፍቅሮ ኸዓ ንሓድሕድና ብሓቂ ንፋቐር ኢና በሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ወሲኾም እቶም ሕይወት ዝረኸቡ ጥራይ እዮም ብሕይወት ክነብሩ ዝኽእሉ፣ እቶም እተፈቕሩ ጥራይ ከዓ እዮም ከፍቅሩ ዝኽእሉ ብምባል ንሕይወት እውን ልክዕ ከማኡ ምዃና ገለጹ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ንትእዛዛት ጐይታ ካብ ናይ ሓሶት ፍቕሪ ዘሕውየና መንገዲ ሕይወትን ናብ ድሕነት ዝመርሕ መንገዲ መንፈሳዊ ኣነባብራን እዩ ክብሉ ገለጽዎ። ቅዱስ ኣቦና ኣስተንትኖኦም ብምቕጻል ክርስቶስ ስለ ዘፍቀረና ኣብ ፈተናታት ሕይወት እውን ንበይንና ኣይሓድገናን እዩ። ኣብ ክንድኡስ ንጳራቅሊጦስ ማለት ነቲ ጠበቓና ዝኾነ መንፈስ ሓቂ ክሰደልና ምዃኑ ቃል ኣትዩልና ኣሎ በሉ። ኣብ መንጎቲ ኣብ ዓለም ዘሎ እከይ እውን ከይተረፈ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ሳዕ ይኹን ኣብ ኩሉ ቦታ ነቲ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ክንምስክር ከም እተጸዋዕና እውን ኣስተንተኑ። ኣብቲ ንፍቕሪ ዘሎና ተልእኾ ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ነቲ ዝከኣለና ጻዕርታት እውን ከይተረፈ ከተዓናቕፈና ካብ ዝኽእል ነገራት እውን ኣጠንቅቑ። መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓቂ ሓይሊ እኳ እንተኾነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘመልከትዎ ብዛዕባ እቲ ንኣምላኽ ዝጻረርን ንደቂ ሰባት ድማ ኣብ ንሓድሕዶም ምብትታን ክገብር ዝጽዕር እቲ ኸሳሲናን ኣብ ቦሓሶትን ዝኾነ ክንጥንቀቕ ተላብዮም። ኣብ መወዳእታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ምእመናን ነቲ ብዘይ ቅድመ ኹነትን ብዘይቋርጽን ነባርን ፍቕሪ ዘፍቀረና ጐይታ ከማስውን ንኣማላድነት እታ ወላዲት ኣምላኽ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ክውፈዩን ጻውዒት ኣቕሪቦም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ምስ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ብኽቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል።
1: ሻድሻይ ሰንበት ዘትንሣኤ ግንቦት 9 2018 ዓ ም ነዚ ሰንበት እዚ ዘሰኒ መዝሙር فاسيكا ذات إلت قدس إيتي فاسيكا فاسيكا قدست إلتيا فاسيكا بقى نتحقوسن دسي بلنان أفاسيكا نزناقعن نعرفن سماين مدرن بقى يحقوسو فاسيكا فاسيكا فاسيكا تذكار تنسائي مدعانينا مسباك بلقو وزقبو تكي وحبكومو لفتوتومو ويحطو امزفقدو بلعون ازيوم اوون صغبو زتمنى يوو حابوم كابت زتمنى يوو ايكل اومن مزمور سبعان شمنتن اسران تشعتن وانجيل يوهنس بمعرف عصر تحمشتي كاب قزري تشعتا سعصر شوعتي كمتا ابوز افقرني انوون افقروكم ايه اب فقري نبورو كمتا اني تزاز ابوي حالي اب فقروون صاني عزنا برزلوخو كومو خان سخاتكم تأزازاتي انت حاليكم أفغري تأنيعكم كنت نبريئكم حقوسي أباخاتكم انت خنبر حقوسكم ونملوء ما انت كخوانسي وزنقركم كم تأني زفكركم نسخاتكم ونحادحتكم تفاعروا تأزازي زئيو سبكابتي أبكن دي أعرخو نهيوتو بيجا أهلفو زهبو زعابي فغري بلون نسخاتكم ازيز أزازكم زبالي انت فتصمكم أعرخيكم لجيم جيلاوت اي بلوك مني جيلياس غويتو اوز غبرو اي فلتنيو انا جنا اتخاب ابوي سمعكو زبلين اخاتكم سلا زفلتكم اعروخي اخوم بلوكم الله انا ايز حرخوكم امبر نسخاتكم اي حرخومنن كيتكم فريم انت غتفريو فريخوم من انت نبارك خون شونكوكم سلا زون اتي نبو بسمي زلمنكم زبليك هبوكم ايو نحاد حدكم كتفاقرو ازي ازكم الله أبزي شاد شاي سنبت لتنسعي إنو علو فقر أملخ بمسواتي زقلتن حباراو خمزخانن إنا أنستنتن أملخنا نخلنا بحبار زفكر بنسأخا فقرين نفس وكفنا ببتغرسيانن بولدنا نقيرو بزي فلالي إقلسألنا بتزلع على زبلتن مقلس فقري أملخ بإيسوس كرستوسيو كوم أو بولدنا أتوم أمفتار مس أملخ زت حبابر تقليسو اب كل نباباتنا زقلص بزعبا فقري ايو اذا فقر املاخ نخلاتنا زتقال الكوينو بوغنا خابتي ابن ندحدنا ابن نريو كما سواتي كم تي خريستوس من انتانا زر ايو كنري زحتتيو فقر املاخ عبد قسب مستحنت ولادي اولودا تريو فقري طرح يو كنصاصر زخيل اسياس 4915 اب حدا مزمور كم ززمر فقر يسوس ازيو زغرميو أزيو قفح أكاو كوطسا زيكال أزيو نوح كتركبو زيكال أزيو عمي كتبوزحو زيكال بتعمي زقرن فقري فقر خرسطوز ودا درو يبلون أملاحن خرسطوز أفكيرو كرسطوز كان أنا أفكيرنا نتسان سلت فقري كن كتصلو ألنا نخمانا زعما سلسبات بمفكار أما حالفت فقر خنكوون يود الله أملاح زخاء أبت أملاح أبرقسون أبانان زر إيو فقري زي تمسرت إيو فقرنا الإسخات راح حزكايا أتنبراي كونتن أب قبري كد قلص أو يقبع وأنو أملاخ زخونا فقرين حاديك كنفقو أي قبعن زي فكر أملاخ موسيقى لن زي فكر حقوس أي قوانن بأمسولو إيو زقو عز لازينة أملاخ بانا زر إيو فقرينا نحنا خان خالقوت كنفكروم بأنا أبيلو أملاخ كواسحون كنفك دال لنا أب زتنبي كاب قبر حواريات كورنولي واسمس كلهم صدرقو أريماوي إن كله قلطيفو منفس قدس تقبلو بيتروس نزخ قلص إن كله أو قدم أملاخ زيادة زفوتو ويبفلاي زحلي يلو يلن بخال أزرار بافقر أملاخ حواراوي نخلو بحادي إيو زفكرنا أب وع عاليت هايمانوت ويقون بقبرنا أيفكرنا إيو حانت نسو نحنا خن قبر زدليا فقرو تقبلنا أب وخن مصد فقر أملاخنا خم ماغنيت كسحبنا يقبع أب قد ما أملاخ دهو كنبلن كلنا خلو كنتاتنا فقرو أبانا خرقه انت تخالي مسؤو ألنا مالتيو نا أملاخ زفكر مجي ميريان زقبرا نحاتيات نخفقات كاو يرحو نخالقوت ولا خفو انت قبروو صبو إفدي كنفكر ان كلنا ترحينا آر آيان أمسالن أملاخ مخانا نقلص زفكر ود أملاخيو زي فكر حساويو لومي بخمين لله من السبات بخمين فلت أمن نقربو من ركباتنا خمين له أبقزانا أبصرحنا مسبيت نصبنا أبقم سنانا وزتي نزن كالإن رئينا خنك ألنا نذري إنا أنت خالنا طرح إنا أب أملخ نملس يوهنس أب ملغتون أب ونجلون دز خاخرنا خرصوص كساب كندي كم زفكرنا رينا خنتليو أب فقر أملخ كنبر أب ننتحدنا خاها فقري خنزوتري فقر زخنا أملخ بارعايون أمسالون غيرو إيو فتئرنا بزم خنيات كآنا تزغلس ألنا فقري أب كالقود كنغلصون كنم حلال فون يزد لينا كمز خنقبر نكلنا ترحيو بملو بأمثال أملاخ كمز تفضلتنا خنقلس النخيل مخنياتو أملاخ فقريو كنفكر نكلنا كم أملاخينا النخو أبن الندحدنا خنفاقر نكلنا نمنقست أملاخينا نسفح زلنا نزي فقر أملاخ نقلس نكلنا نتي أبانا حديرو زلو فقر أبن مسكر ونقيل مبقرنا نحدحدنا خنفاقر تأزاز مبر مخر خمزي وخني قلصلنا لأن حد حدكم كتفاقروا زي إززوكم هالخو أتم خنيات قليليو نحنا نرأسنا فرا فقرينا إز فقري زي تم حلال في مقدي خاء كاب أملاخ ناب كرستوس كاب كرستوس كأنا بانا كومو بخالة قلالس أخاب أملاخ ناب ولدنا كاب ولدنا خأنا بانا بز مخنيات إيولومي كرستوس كمتي أبو زفكرني أنا أون أفكروكم إيه أفقري نبرو يوهنس عصر تحمشي تشعة تزبلنا كاب كالقوت كيم محلال فنا خنترف حانت مخنيات يبلنان نتي من راخيبي سنسلت كون قرصو يبلنان أبسبات فقر دو أم محلال فالوخو ويسقلي إلنا رأسنا خنرئي كن كلال لنا زي النزار والو زلونا فقري لعلق سميعيت زخيديو زي يوسو زبلنا زلو فقري أم مسواتي زي تمسرة فقريو برتع سميعيت كسانيوي كآل إيو دهنين فقري صنعن مسوا تاون زيك يادن زغبرو حلناو توافاين نتيو زي ايو حلقتنا حد تعين حق انيان كريستيان مسوا تاوي فقري تعقستي زسفنو كخوون يقبع نسقيات بزي مقروم رام ما انت كصور ابقزي فتنا صنعات ابقزي تقاومون ابقزي سقمن صنعك مقصال قدس باولوس بحريات فقري أب قدامي كورنتوس عصر سلسة أقفحي قلتنا فقر عقال لوه زيت قن زيت الجهر زيت عبه سد زي كونت نا أي تعمل زيت بل أي تقطعن أي تقيمن النابلي كميز بل فقري كنحس كم زلنا أي قلتنا أم لخلومون مللينا فقر خنقبرو إيزدلينا زلو حق إنيا فقري بزخونا مخنيات كفرس ويكغير هيك إلنيو تعيمكوا حاسمكوا زغير ايكونن زفكر كينوس اقامات زلو سناي تعمر ايوك خلالو وانا فقر زوحدو كاب كن فاقر كن صالة انكادا دمينا انتا ايوك اينا فكر اقام كيننا زلو إلنا كن حتى تصبقيو مجمريا سيطان تعويت لنا لو سيطان تقدم يتعوتو اب منغو املاخن سبن اب منغو سبات فقري فليوك خيل انكولو ايو نقدامو تولدنا زي تعويت لهم فقر املاخون بمعدو كمزر ايو مسقوروم ايو نانا اوون تعويت لنا زلو نبوت املاخ زخون حلنانا نسوك ورسو سلزي كالي كنا فكر اين خيلنا لنا بدلنا اي رأينا نالو تقاقية بدل ايلو مسحلن او ززارب تسعينو بدلتي كالو طرح يوم انا حانتي بدل يبلين بحالتي خينا ازي ابني حد صوت عالمكم ان نبر غيرنا ابصل انكر حنتن نبر علنا ابل بنات مليسنا مجمريا ببدلنا نتعمن دحريو نحونا كندلي كنفكر اينا سالساي مقدس اقام زحبر مزيحو نتحق ان هيوتن مقدن زخون خرسوس حديقنا كالقوان مقدي كنمرس لان دلي فقر قديلو اتيوم كريسيان نبهالكوا حدا خنكوون اي كعلنان مهنياتو نتحق انيات مرت خرسوس كمتن احنا ان دليو كخوون سلان دلي ما اكل هيوتنا خرسوس غيرنا سلزين قعز زلنا فقر قديلو رابعي حق انيات ارقون فقر قديلو سبلومي فقري بقزفاون سقاون ترح كريو دليو حق إنيا فقري أب كرستوس ترحينا أن مهارو من تحق أن رتعن الكاب الجامو خان حق إنيا فقري أب موت يوزب الصح شعوخ التنسي أيس أقمن يسوس لومي حديث مسوعة يغرب لنا له أعروخو كنا حدث فترة نكون حدا فرنساوس أحفاي هنري باربوس كاب سحين شو منتم يتسبعان أربعة تنكس عشان تشعتم سلاسان حمشتان زنبر زنبري أب منغو خلطو وقوات وتهدرات أبقى دما يوقع علم أب حدا معقوي وتازة قبري زرر بيترخ حدا خبتن وتهدرات كموت قرب دقائق ጠሪፈና ኦኸም ዘለዋ ዝተረድአ ንሓደ ብፃዩ ዶሚኒክ ስማዕ ሕማቕ ህወት ከም እትነብር ኩልና ንፈልጦ እዩ ኣብዚ ኸድካ ኸድካ ብፖሊስ ምስ ተደሊኻ ኢኻ ኣነ ግን ወላ ሓንቲ ፀገም ከም ዘይብለይ ትፈልጥ ኢኻ ስመይ ንጹሕ እዩ ስለዚ እንካ ነዚ ማሕፉዳይ ዋሌተይ ውሰዶ ኩሉ ወረቓቕተይ መንነተይ ነቲ ፅቡቕ ስመይ ህወተይን እንካ ቀልጢፍካ ውሰዶ እሞ ኩሉ ናትካ ወረቐት ወረቓቐት ይሃበኒ ኩሉ ነቲ በደላትካ ሕማቕ ግብርኻን ምሳይ ሒዘዮ ክመውት ክቕበር ኢልዎ ይበሃል ሓዲሽ ሰብ ክኸውን እሞ ኩሉ በደላቱ ክቕበር እዚ እሙን ወተሃደር ነቲ ዓማፂ ብፃዩ ሓዲሽ ህወት ክጅምር ነታ ዝለዓለት ህያቡ ክህቦ ኣቕሪበሉ ፍቕሩ ሓልዮቱ ክሳብ ሞት ገሊጹሉ ፍቕሪ ክግለጽ ብርቱዕ ትብዓት የድሊ ጋንዲ ሓደ ካብ መራሕቲ ናይ ህንዲ ዝነበረ ኣብ ፀሓፎ ፈራሕ ፍቕሪ ገሊፁ ኣይክእልን እዩ ፍቕሪ ናይ ንፉዕ ሰብ ጥራሕ መንነት እዩ ይብል ኢየሱስ ዘረጋግፀልና ፍቕሪ ዘበለ ኩሉ ፍረ ኣለኦ ኣብ ገለ እዋን ንገለ ሰባት ፅቡቕ ምግባር ክሳራ ግዜኻ ምሕላፍ ኮይኑ ይስምዓና እዩ ሰባት ከይመስግኑን ኣብ ገለ እዋን እቶም ፅቡቕ ዝገበርናሎም ኣንፃርና ይኮኑ እዚ ኮይኑ እቲ ተስፋ ክንቆርፅ የበልናን ምክንያቱ መኣስን ብከመይን ግብርና ፍረ ከም ዘፍሪ ኣይንፈልጥን ኢና እምነትና ኣብ ኢየሱስ እዩ ፍቕሪ ፍረ ተፈራይ እዩ እታ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኣርድእቱ ዘውረዳ ፍቕሪ ፍረ ፈርያ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ፍቕሪ ኣምላኽ ክሰብኩ ፅቡቕ እናገበሩ ተጓዒዞም ተዋሪዶም መብዝሕትኦም ብሰማእትነት ንሓቂ መስኪሮም ነዚ ምስ ገበሩ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ብዙሓት ሰባት ፍረ ኣፍርያ ምእንቲ ካልኦት ክሓልፈሎም ንኣምላኽ ክፈልጡ በጃ ዝሓለፉ ብዙሓት እዮም ኢየሱስ ካብ ርእስኻ ኣሕሊፍካ ምሃብ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን ይብለና ሰባት ክድሕኑ ካብ ክፉእ ክምለሱ ተስፋ ከይቆረፅና ብትዕግስቲ ፀርና ክንጓዓዝ ይግባእ ብርግፅ ከም ሰባት ክንደክም ይከኣል እዩ ግን ሓግዘና ኢልና ንሎምኖ ኣብ ቅርሞ ድላይካ ግበር ይብል ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ሓንቲ ሳፍቂርና ንኽኣል እምበር ኩሉ ክበርሃልና እዩ ክነፍቅር ከሎና ንርእስና ኣብ ኣምላኽ ነወሃህድ ባህሪ ኣምላኽ ንለብስ ሽዑ ንቕኑዕ መገዲ ክንጓዓዝ ዝሰክፍ የብልና ኩኖቲ ፅልእን ክፍኣትን ዘሎ ትንሳኤን ሰላምን ክንርኢ ክንክእል ኢና ፍቕሪ ኣምላኽ ኣባና ከም ዘሎ ኣብ ዕለታዊ ሂወትና ክንርእዮ ትሑዛት ኢና ብፍላይ ነቶም ኣብ ልዕሊና በደል ዝፍፅሙ ነቶም ብሓሶት ስምና ዝካፍኡ ዝፀልኡና ነዞም ኩሎም ክንፅልየሎም ክንምሕሮም እንከሎና ዕውታት ኢና በብዝተፈላለየናሉ እንተርሓቕና ንኣምላኽ ኣይክንረኽቦን ኢና ሂወት ትርጉም ዝህልዎ ነቲ ንፀጋም ኣቢሉ ዘሎ ኣብ የማን እንተመለሰና ንዝተጋገየ እንተመሓረና ንዝተጋገየ እንተመሓርና እዩ እሞ ዘዳእቲ ፍቕሪ ዓቀብቲ ህወት ንኹን ንኩሉ ብሓደ እተፍቅር ኣምላኽ ንኸማይ ዝበሉ ሰባት ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ክፍቅር ሓገዘኒ ፀጋኻ ህበኒ እናበልና ንረብምኖ ክሰምዓና ከዓ እዩ ብሩኽ ሰንበት ኣባ ንጉሴ ፍሳ
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ ኣብ ዕለተ ዝኽሪ በዓለ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘፋጢማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሰሙናዊ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ቅድሚ 45 ዓመት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ እተፈጸመ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ግዳይ ናይ ፈተነ ቅትለት ዝገበረ ኩነት ኣዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ኣብቲ ዝለገስዎ ኣስተምህሮ ንእኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደ ኣምላኽ ከም ብልፅቲ ኣብነትን ኣደ ቤተ ክርስቲያንን ገይሮም ብምቕራብ ኣስተንተኑ ብዕለት 3 ግንቦት 1981 ዓመተ ምህረት እቶም ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ፖላንዳዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብዘጋጠመ ናይ ፈተነ ቅትለት መጥቃዕቲ ካብ ዝወረዶም ጉድኣት ድሓኑ ሎሚ ረቡዕ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነዚ ፍጻሜ እዚ ኣዘኻኺሮም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣምላኽ ድማ ኣብቲ ብ1981 ዓመተ ምህረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ብጥይት እተሃርሙሉ ስፍራ ደው ብምባል ኣብቲ ስፍራ ንዝኽሮም ኣብ ዝተነብረ ጽላት እምኒ ተንበርኪኾም ጸሎት ኣዕረጉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘካፈልዎ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቲ ብተኸታታሊ ዝገብርዎ ዘለዉ ብዛዕባ ሰነዳት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ብምቕጻል ብዛዕባ ብሉፅ ኣብነታዊ መንነትን ኣደነት ህዝቢ ኣምላኽን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘተኮረ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዘስተምህር ብርሃን ኣሕዛብ እተሰሚየ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ምርኩስ ብምግባር ኣስተምሂሮም። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ ቅዱስ ኣቦና ዘካፈልዎ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ነቕርበልኩም። ሰናይ ምክትታል። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ሎሚ ዕለት 13 ግንቦት ዝኽሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘፋጢማ እዩ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ ቅድሚ 45 ዓመታት ኣብዚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ እዋን ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ግዳይ ፈተነ ቕትለት ዝኾኑሉ ዕለት እዩ ዝነበረ። እዚ ፈተነ እዚ ድማ ሳላ ዕቑባ ኣኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ሞት ኣየብጽሖምን ንሶም በዕሎም እውን ብብዙሕ መንገድታት ነዚ ተኣምር ኣረጋጊጾምዎ እዮም። ስለዚ ነዚ ናይ ሎሚ ትምህርተ ክርስቶስ ብዛዕባ እቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣርኣያ ቤተ ክርስቲያን እያ ብዝብል ኣርእስቲ በቲ እቶም ቅድመይ ዝነበሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኩሉ ናትኪዩ ቶቱስቱስ ንዝብል ጭርሖ ከወፍዮ ደሊ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ነቲ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ዶግማዊ ቅዋም ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሰነዱ ንድንግል ማርያም ከወፍ መረጸ። ንሳ ከም ብልጽትን ንጽል ኣባል ቤተ ክርስቲያንን ኣብ እምነትን ልግስን ከኣ ከም ዓይነታዊት ብልጽቲ ኣርኣያን ከም ምዃና እያ ትፍለጥ። እዘን ቃላት እዚኣተን ኣብ ማርያም ኣብቲ ትሕቲ ተግባር መንፈስ ቅዱስ ኣብኣ ነቲ ስጋ ዝለበሰ ወዲ ኣምላኽ ክትቅበልን ክትወልዶን ዕድል ዝረኸበት ማርያም ከመይ ጌርና ነቲ ኣርኣያን ምርኡይ ዝኾነ ኣባልነታን ከምኡውን ናይ መላእ ማሕበረሰብ ቤተ ክርስቲያን ኣደነታን ከነለልዮ ከም እንኽእል ክርዳእ ይሕግዘና። ማርያም በቲ ኣብኣ ዝተፈጸመ ዕዮ ናይ ጸጋ ንገዛ ርእሳ ክትቀርጽ ብምፍቃዳ ከምኡውን ነቲ ናብኣ ዝመጸ ውህበት ናይቲ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ ብእምነታን ብድንግልናዊ ፍቕራን ብምቕባላ ፍጹም ኣርኣያ ናይቲ መላእ ቤተ ክርስቲያን ክትኮኖ ተጸዋዓቶ ብልጽቲ ኣብነት እያ። ንሳ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ፍጥርቲ ከምኡውን ኣደ ናይ ኵሎም ደቂ ኣምላኽን ኮይና ንተግባር መንፈስ ቅዱስ ብተኣዛዝነት እተወልደት እያ። ብተወሳኺ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ውሽጢ ሕብረት ቅዱሳን ናይ ህዝቢ ኣምላኽ ንመለኮታዊ ምስጢር ብዘይ ቅድመ ኹነት ክፉታት ክንከውን ፍጹም ኣብነት እትኾነና ብልጽቲ ኣማኒት ስለ ዝኾነት ማርያም ልዕልቲ ኣባል ማሕበረሰብ ቤተ ክርስቲያን እያ። ኣብ መወዳእታ በቲ ኣብ ማእከልና ዝነብር ዝነበረ ዘለዓለማዊ